0: يا حبيبة يا فلسطين. روح الروح روح الروح
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كانت